بنت الناس مقوالي نقع لي اصحب عمالي انا المغبون كي يصرالي يا بنت الناس مقوالي نقع لي اصحب عمالي انا المغبون كي يصرالي.

ايام قلت لي حالي فيها مسقام، فيها الظالم معلي الاعلام والغافل جيفه مرميه، الواعي الواعي من الجنب بالجام صرار في دواخله مخفيه، حتى موكا ايه موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايه،